0: مريم خاكيرا جملي خبار فاكينو كينا هاي غاجي لخدمني نوكير يا موريتاني يو منيسر نوكو يمانكي اغني زين الزيدان اذا كون انت ايوا كيب خاغني ماروك من ماروك برلمان خوي ديبيتين ولي سيناتور نوني يمانكي.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.
2: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.